0: سكت مشى فوق السيف وسن بان شريف الحرام ضميري ما باغيش نقول عقلي يتكلم هاد المحنه غدوز نقطه بنقطه غيدوز غيحمل الواد وغيدينا معاه كاملين اش هاد البلاد ما عندنا فيهاش لا رؤاس عندنا واحد راس كبير ملك راه طيب خبي عندنا راس كبير
1: راديو نعنع خيزون جزء فلسطين صافي.